0: داكو بتر ام هايدر وين سر هبونا افي شافي افي روجي اتناف جيانا مروف مسلمان دا و جيانا مروف هندان ما فرزاني افكازو باريس ماموستا ملا عبد الرحمن شرفاني ابريز و افريكال دفما ماموستا تقلب خيراتي
1: بارك الله في جزاك الله خير
0: سيدي خشتفي خداي مازن اتقرعونا بيروز دا القلق جها بحسي شافيكي روجي كري
1: مالي
0: تشتي خدي تعالى قلق بحجي بكتن كيف يا رب العالمين أديكهين تابان دايخو
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هنديك سيداء صباح هنديك شبروش دوني شانو وعلامة دليل عظمة مظنتي الله تعالى وكي رب العالمين أمركت ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون يعني نشانه علامة مظناتي الله تعالى أبي شبروش يعني شبروش دو آيات مظنن وآياتك دي دا رب العالمين أمرك جل وعلا ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله يعني ش نشانه علامة مظناتي الله تعالى كل شيء أو نفسنا بشبه وروجيجي وكيد بيجيت روجيجي قيلوا لايكها وابتغاؤك من فضيهم دست كسابات دنيا داريت بيجا شب روش إش آيات تخدينا ودليل عظمة مظناتي الله تعالى
0: خدنا خيبي سيدة عزيز بو في دست بيكو هندا جفون سيدة خوشتفي مروف مسلمان أم همي شوف لي كريم كيو يدموه كي بيغنبري خوشي وصلاة والسلام
1: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد
0: سيدا شاوروجة بيغنبري شوف صلاة والسلام تابتي شوف بيغنبري صلاة والسلام
1: الله عليه وسلم خدي أمرك جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يعني بيغنبري خدي صلى الله عليه وسلم بما قدوية بتبيع بخوب كينا قدوة وشاف لي بكي البراء أبي برزة تبجيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها يعني كوحف حديث جي إمام بخاري ومسلم رواية بيغنبري صلى الله عليه وسلم حاش هندي نتكر كوبش بري مغرب بنفي وبش يعيش من تبديوان خانو ديوانا دانيت يعني الأخلاق في غنبري صلى الله عليه وسلم أبو بشت عيشة زيد نفس داتشب شوه راد بتشف نفجة أبو نفجة سويدة وحاضر كات والحديثة كادي دا ياهاتي ابن عباس خدي جرادي بتتبيجيت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء وعن الحديث بعدها وعاشا ديك أبو سلمانات بيجيت ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها كإمام ابن ماجه روايات كشيخ الألباني بيجي حديث درسته يعني بيجيت بيغنبه صلى الله عليه وسلم بري عيشانات نفس وبشتي عيشا جي ديوان خانانات دانام يعني أخلاق وروشتي بيغنبري أبو صلى الله عليه وسلم أبو يعني بشفي زيت نفست دا زيرابي تبا دا كاريخو بون بيجا سبيدي جي بكت أفا أخلاق وروشتي بيغنبري صلى الله عليه وسلم ونبي جاسو بيدي جي بشتي نبي جاسو بيدي دار انتخار المزقفتي حتى الضحى وبشتي نجيني دا قصة مع الله خوكا
0: قلب وشا سيدة خوشتي بي أفا نبسنا بيغنبري صلى الله عليه وسلم
1: اللهم صلي على محمد
0: سيربريتي أدفي رنجي بونا وأمجي وكي قلت جورا أمت هيفا كده هيفا بونا بيغنبري صلى الله عليه وسلم
1: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد
0: خلك ما روجا بونا بيغنبري صلى الله عليه وسلم صخكير وكينا بيجن مدحت بيغنبري كين صلى الله عليه وسلم شانتي واجنك سيدا خوش تبي تدبيني أفكا شافو روجيت ما أفت خلكي بصرمان بربت بان وكيت بيغنبري نوتشوف لي كرتوين أنا يونجي جالك جي ديرن سيدا خوش تبي
1: بلي مخابني با وقت مرو بري خدا تبي واقعي يعني واقعك مرو بيغنبار دبيت يعني وقت أبروك أمد بيجين بيغنبر قدوية صلى الله عليه وسلم أم تشينا بيت روجة كي دس نشان بكين بيجين أما أفروجة بتني أم دي كيف خوش بين بوناوي همي روجة ما بيت بيهم كيف خوش بين بوناوي وبعثتاوي وأم بخوي بكين قدوة وأو منهج بيهاتي أم كين منهج حياة سر بوشين دي أسابي واقعي أم تيداد بيني دبري خوب ديني يعني شيكو بازارت ما دبت ساعات يازدا وهندك جارة هندك دكان حتى دكانة واتي نفكرن يعني ديفيني جنجو طولازت ما حتى بربري هندك بشتيني بيجا سبيدي جي دي مينة بسهاراتا با وابيديا با وهندك جار نفيجت سبيدي جي ليشنو بشتين جيني يعني ديفيني هندك شافية كريا جي ياري وصعبتا وابيديا وروجي كرينا جي نفسني وخوي أفاجي جي أسف وداخيه چکو یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اف دعایت کر اللهم بارک لی امتی فی بکوریها کو حدیثی صحیحه یا ربی تو برکت بو امتان پیخیت شده فی بکوریها یعنی سبه دوام و جا او صحابی اف حدیث ود گو هزید اوی تجارتت کر تجارت او یا سبه دو خود برکت کازیده ای خسته و جا انسان پی تفیع اقتدای پیغمبری بگی صلی اللہ علیه و سلم يعني اف واقع هم تعداد بینین يعني واقع كجي اسف و داخيه يرد و تقدير بوا بسلمان آيت ملتزم بدين خو
0: سيدي خوشتبي خداي مازن ات قرآن پيروز دا وكيد بيشت جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشخورا
1: مري
0: افا چه بيام خداي تعالى بو خلقيت بيشتن بو خلقيت جشت طيبتي بو ايمان دارا
1: مري رب العالمين امرت كد وجار لكم الليل لباسا يعني رب العالمين شف يا كريتشي برجانك انسان وكي بتيدا بتيدا ستاره كرن والنوم ثباته و نفستنجي يكريا راحت بو بين بدان انسان او شق دوق يا بروجي بو راندي بشوي كتر راحتك بو جسمي وجعل النهار نشورا يعني دا چه انسان پروژه جی بر بلا بید دا چه بخطلا با رزقی بکت اش رب العالمین او نظامک رب العالمین دانای وکیت آیت اکادید اجی رب العالمین امر کت الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لآيات او ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون يعني شاف جی بین ودان و راحتی بيت فيها إنسان حقيب داتا فيلا شيخوجي تقول سيدا صباح يعني وكي سلماني قتبن بهشتايا ماي جارك هذه قتبن به وقتها كي درنك ربوبا نفي شاف نفيجي بكر داكرن بشين جينا سلماني قتي إن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولضيفك عليك حقا وإن لربك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقا قتي نفسها تحق سرتهي وأهل تجي حق السرتاي ربي تجي حق السرتاي ميفان تجي هريك حق يبدي إن الفيلا أبو الدرداء شو ده في غنبري صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله حال سوفة سلمان يا فنا قلت صدق سلمان قلت سلمان راست بيجيت أبا وكيد بيجيت في تبيع إنسان حق في نفسه جبدته وبروجي جي كسابة خوبك
0: بس ده خدش رزويتن أم بشنا ديونا جهدرت خو ما بيونديك ألو بلي كلامك بلي كيد قال ما زحمه نبيتن بلا كلامك بلي كلامك بلا كيد قال ما زحمه نبيتن
2: بوم زناري شيخان
0: باب زناري جشي خان سرچاو باب زناري كلامك برا
2: سرچاو صابن من تشارك يا جاجر انا اقول ليش عندما الله بيكون نجاب جمعه بيستحفني اذا هل الراس تاعنا
0: نجاب جمعه بيستحفته
2: بله راست آن
0: باب زناری هر بود برای عزیز
2: هم آزه بله
0: خودش ترازی بید باب زناری گلک سپاس بود پیمندیاته صدا خوشت بی هرچند اش بابت یه دیره بس گلک جارا گهدارت ما بینارت ما بدلی ود بینن که ما هفته جاره که پروگرام آینی های بسیارا بخود کن باب زناری گوتی ما گولی بوی که نویجا بجماعت یا کمال به 27 آخیرهای چی گوتنش بو هست صدا خوشت بی
1: بله بیشک نویجا جماعت سنتا که مؤکده وقولك يا علماء بجن وكيد بيجد وابي راجحك وواجبة بس كفضل بي بشك يعني او حديثية صحيحة كفضل نبيجا جماعات برامبري بيستو حفتة وبيستو بينجاجي بيستو حفتة جيهاتي خيرا ويا عظيمة انسان ملتزم بيت بجمعة وجماعته رب العالمين مزيرك بكاتل سر في طاعته وعبادتي
0: خدش راسد عزيز بيوان دكو دي ما هي ألو
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف جاء مبرو؟
3: ماشي ماما سيرفيس
0: خدش ترازي بيكو اكسر كتو يبرا

0: هەیە بۆ کەسانێکەوە خەرکی لە مەولودکردن پەشیمان دەکەنەوە.
1: بەێ
0: بەێ حەزەکە مامەسە بچێت لەسەر شانە قوتاب کچکە مەولودکردن یادکی زۆر زۆر گرنگە، یادی لە دەگۆنی فەخی عالەمە پێغەمبەر محەمەد صلی الله عەلەیهی وسەلەم. ئەو یادە گرنگترە لەوەی کەواز بچێ ناو قاعدیان شێمووی ئافرەت ڕۆژ بەلە تێکلابن گۆرانی ناشارە وێتە گوتن. حەزەکە مامۆستای بەڕێت
1: گەلە سپاس بۆ کاکسەرکەوتی زۆر سپاس سەداڤەژی بابەتەکەی جوای سەرمەولود دەهات. سێدای خۆشتەوی ماگوندەکە شێخ ئبن تەیمیە هەیە خودەژە ڕازیبی شێخ ئیسلام ئبن تەیمیە بەحسی نیەتت کەتن و بابەتت مەولودی دا سێدای خۆشتەوی کاکسەرکەوت گوتی یەکش پرسیارەی بیشت بووش گەلە جۆرە مامۆستاندەك مامۆستایتەین یعنی خەلکی پەشیمانت کەنت کردن مەولودێدا. ئەم چ گوتنەکە جوان بیژنە ئەڤێت مەولودت کەن و ئەڤێت نەکەن وصحبته وين شي سيدي خوش تبي بكرتي
2: تطاني براي عزيز يعني پیغمبر بي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ بيجيت هنگو اومانت ريكا من وريكا هر شر خليفت من اسيادت ما يعني سيد ما محمد صلى الله عليه وسلم واسيادت ما ابو بكر عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. مسألة مولدي يعني ام تنا بيت روجا كده سنشان كان بيجينا ما في روجا جي كيف كيف خوش بين بونا همين روجا ما في تبيام كيف خوش بين بونا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وبعثته به دس نشان كرنا في روجا مولده هكا خيره كت بكاري دا هوا دا سيد ما ابو بكر كت عمر كت عثمان كت علي كت كو اوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم پتر و پتر چي اوا اش نفسه خو مال و عيار خود بيا
1: بله
2: بجا اوا چت کرا پیغمبر بخو کرا قدوه و منهج پیغمبری کرنا دستور و سر ریب چون بجا فرو پیت ویا ام او قرآن پیغمبر پی هاتی و او سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم پی هاتی ام بخو کینا منهج و حیات و سر ریب بچین و ام پیغمبری بخو کینا قدوه مال خودا تعامل الگل جیران خو تعامل الگل ملت خو بازار خودا دا سر کفتی بین اوه امر بازا پیغمبری و خلیفتی بگیرین سر فرازی و سر کفتن اویه و پیغمبر صلی الله علیه وسلم بجید امتا اسلام دبتا هفته و سه فرقه هفته و دو دشنه جهنم ایک دشنه بحشتی گوتن یا رسول الله او فرقه کشکه گوت ما انا عریه و اصحابی
1: مرسد.
2: او ریکا ازب صحابت من ویجا خوده بری مبدتا بر ریکی و ثبات بدتا مال سر بر ریکی و ویانا پیغمبری دلیمه دا مکم کت و رجا قیامت حشرا ملگل پیغمبری و صحابتی بکت
1: و خدای تعالی نیت مجی صوفه که صدای خوش شدی نیت اول دیف نیت مجی رب العالمین داده تا من انشاءالله داره صدا ام بزه ورنه بابت خو صدا کار کرناب شوی و حتی سپیدی چه خیر و برکت دوی کاری دا حیا
2: دانی سیدای من رب العالمین جل و علا مانه بومه دیار کری کو تبی آیت قرآن دا ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يعني خدت بجيد إش نشان وعلامات عظمة الله تعالى أفاهم شباب خو شي بنفن بروجي جي قيلو لك بس بروجي دنيا داري وكسابة شي ياتروجي دا شاف جي شي بين ودانيا مروح راحته أما شابت بكا جي كسابتي بروجي جي بكا جنوسنه او مقایس و موازین تینه گهورین و ضرار کامازن جی انسان در خودت وقت سرویس سیستمی اپریبه بچید جز اکی شوه اکی بو ضرورت بید مثلا ضرورت اکی اوی دیه بس جز اکی دی دانید بو راحت و اکی دی شول و کسابت آخو پیخته روژه و اکی رب العالمین کو بو ما امر کری و پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم او حدیثا برینو که پیغمبری گوت اللهم بارک لی امتی فی بکوریها.
1: صدا خوش تبی السروی ابا ما بحثی شوی کر
2: بل
1: رسق و پیدا کرنو زدهی یاد روژه دا
2: بل
1: روژه که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بن
2: اللهم
1: چی تا مالا کچا خوب فاطمه خودش شوی رازو بیت هر دود نوستنو او علی
2: بل
1: و حطاف یادر کدی
2: بل
1: بخول پیوان دا گوت رابن رسقوی افریکا چو افکا چند رزق و زیدهی برکت و خلکی ما چوی سیدای خوش تفی؟
2: بیشک مانه سیدای پیغمبر صلی الله علیه وسلم تشتی پیغمبر بیجید وحی الدف خوده سیدا
1: بله
2: یعنی وقتی پیغمبر بی

0: اللهم بارك لأمتي في بكورها، يا ربي تبو أمتها من بركات بخيات سبيداوا رجوا كو بخو دنيا داري وكسابات بكن وأو تاجر كو أو صحابي أف حديثش بغنبري وديت أو تاجر بو اقتداء بغنبري صلى الله عليه وسلم وأعمال بيشان ديت كير رب العالمين بركتك زيدا اخنتي واختي أفرو كتو ديت شاسيك يعني دبيني بتهندك جارة ساعة يازدي روجي هندك دكان قرتينة هذا ما نشأ خلالك يا نظام مداه إجا بيتفيا أم زفرنا دينه واقتداء بيغمبري بكن دا رب العالمين بركة السر مداري جي شكو خير وبركة يا تريكا بيغمبري دا واقتداء بي صلى الله عليه وآله
1: عليه الصلاة والسلام قدرت ما تخش تبي يت راديو دهو كبرنامج رنامه أم بردوامين أدقال هودا أدقال زبار اسمه مستا مالا عبد الرحمن شرفاني كوبابات ما ألسر جرينجيا شاف وروجوات إسلام دا ما بيوان دا كوديا وباش كامنش أنا وبركتين ألو
2: ملك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم من شنا زوخو بجواري أنا مو عبد الله
2: بلي
1: أم شنا زوخو أنا دفتر زوخو
2: بلا
1: عبد الله منا
2: مامي عبد الله بلي
1: مامي عبد الله تقلب خيراتي وخذ تعالى شفاي بتفريكت وكرمك
2: ربي عالمي شو رازي بتخذ خيرا وابن شما مستصبا وهر وصا خيراتنا ما مستجد كم خذ خيرا وأجر واجب مستو وأجر وأمجب بها نبينا ربي
1: خذ شو رازي بيتكنك مام عبد الله
2: خذ شو رازي بتخذ ما مستا سيارة من أو أس مال القرآن بقينم أن فتحي بقينم وبيجم يا ربي أفضل أن أبو خاندي أن أفضل أن خاندي يا ربي تبو خيرا ويجهيني بو سجلا أي بابيت من أمر خدي كينا وانا كجي أبخير الجهت أنا وهر وصا وقت پیغمبر صلی الله علیه و آله سر بن اگر جهت صلوات خود سر بن پیغمبر و جماعت وقت بر زیارت تکربور این دو گور لوری بین دستاوت چقه کی داری و خدای کریقت چقه بی گوری را کر ایکت بی گوری دا کر یعنی چکلان او ری که خود دنو چون جماعت آوی خسیار جای کر گوتی ها نبی خدا و چه بیگود یعنی از داره حواله بزتو پرجت بلگیت و گدنهت وانا یعنی عذاب وان سرسر بکن خیر بچن و سپاسی آوات کم و رحمت ای بابت و
1: خودش ترازی بیت مام عبدالله بو وی پنج دارتا سده خوشتفی بسیار مام عبدالله ابا ویش زاخو بشت اس قرآن تخینم گراجا بردوام الدمي اس قران تخينم ايه از دعا بكم بجم يا ربي تو في خوندنا خيرا في خوندنا قران بجهنيه دك وبت من يوندي جهيت سدا خوشتي
0: بر پیغمبر بي صلى الله عليه وسلم بيجد الولد من كسب ابيه
1: الله
0: يعني هنديك الذريات ايش كسب بابيه يعني بي هندي وكيد بيجد او دي بابت بري في عيالي دا بيشندي بي دعا وبي فلان وكيد بيجيت دي خير جهيت وادي بابا بو پیغمبر بي صلى الله عليه وسلم صرابت خود سربن بيجيت من تعلم من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء شم ويكسى واردا حلتان لا يقوم بهما الدنيا فيقول بما كسين هذا فيقال بأخذ ولدكم القرآن بيجيت أو كسي قرآن بخينته وعمل ببكات ها نشا غيري خبدت روجا قيامتي رب العالمين دي تانجا كي دانتا سير سريوي رناهيوكي رناهيو روجيا ورب العالمين دي ديبابي توجي خلات كده بيجين يا ربي اف خلات ابو چبو تا اف كرمال جلمكر اف خلات هندا مظن كو الدنيا بتشتري الدنيا ناوتا برام بريبي خلاتي دي بيجي چكو كورينغو قرآن خوين بو ويجا او چوتي دانين امرو بيجيت يا ربي تو خيرا في قرآن بجهين ديبابت من دعايك يا ربي تو يعني في خيره في قرآن بكي أجر كو قبر ديبابت مرون بيت بخيات ميزانة حسنات اتوادا دعايا كمرو بخوش خده بخاضي بس بيبي چنده ديباب شريكت في خاندنا قرآن ناج تكو بريو عيالي دا بريكي
1: خودش ترازم سيدة عزيز
0: خده بو خير من بي سي جي رب العالمين وادي بابا جي يت ماي پاره دي بيت مريج عفو عذاب
1: امين ان شاء الله هفرد من سوشيال هينگله بخيرات خودش فرازي بيتن هروسا كردستان زخو سپاس بينرته قدرت ميت خوشتوي بينرت مي سوشيال ام دي برف نو بركي بچين پاشي دي تمامتي دينه برنامه خو

0: دهوك راديو #.net.
1: دمه بابت هتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهيكات افرين صدر تنه

0: وفيستي نبخشايا اهب باشترين موبيليات بخشايت هاي دهر الوري تستكفي افش لايكي با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رزاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنا ديكورات النافمالي و دريسنگ روم و هميجي دفحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه صدف سليب جياتو البتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند نايوبن صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل دفي جوبن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله أفرين صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك هيوانديه في جماري بكن 0705 225 47 74

0: اوديتنو غداريا برنامه ونترينو چان مال تيك توك وفيسبوك راديو دهوك ببينا
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.